أنا بقول لو بوني وبلما تساوي صاحبي لطيشين يحتاجني كده طلام فوتي صفحة ما تتخرج فيها الضوء عافي نفس محارة قام كاردة وسنة الحب ماشي بدخ حال Falling into nasty things I know.